روح تغيد من يتقاشم ايالي ام زمن لنوح اتغجلتي كتاد بعتم ومبمرخف الطوح رؤيم بافق الشمس انت فكني بدوح بس